0: قدوسي
1: روح القدس.
0: قل نزله روح القدس.
1: قل نزله روح القدس.
0: قل نزله روح القدس.
1: قل نزله روح القدس.

0: قل نزله روح القدس من ربك
1: بالحق
0: بالحق
1: قل نزله روح القدس من ربك بالحق
0: قل نزله روح القدس من ربك بالحق
1: قل نزله روح القدس من ربك بالحق
0: قل نزله روح القدس من ربك بالحق
1: قل نزله روح القدس من ربك بالحق
0: قل نزله روح القدس من ربك بالحق
1: قل نزله روح القدس من ربك بالحق
0: قل نزله روح القدس من ربك بالحق

0: ليثبت الذين آمنوا
1: ليثبت الذين آمنوا
0: ليثبت الذين آمنوا
1: قل نزله روح القدس من ربك بالحق
0: قل نزله روح القدس من ربك بالحق